0: استرب لبك
1: استرب لبك
0: امناه جن استتجار
1: امناه جن استتجار
0: اوران قيدرها خالر
1: اوران قيدرها خالر
0: كربان رهوت الطان
1: كربان رهوت الطان
0: وطاق بتنقنا